0: بسم الله الرحمن الرحيم. فنتي دورة علمية في مسجد المعروف باتو ميرح أمبول mempersembahkan audio muhadarah telekonferensi berjudul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama wa Annahu min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abu Muhammad Salah bin Hutaini Kantush hafizahullahu ta'ala dari kota Aden, Yaman, diterjemahkan oleh Ustaz Raifi bin Sulaimi LC hafizahullahu ta'ala pada hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah atau 18 Februari 2023 Masehi, ba'dal maghrib sampai selesai, di Masjid Al-Ma'ruf Batu Merah, Kota Ambon, Maluku.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah merupakan sesi terjemah dari muhadarah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kentush Al-Adani hafizahullahu ta'ala. Muhadarah yang berjudul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama wa Annahu min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah. Baiklah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita mulai sesi terjemah ini. Berkata Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kantush Al-Adani hafizahullah, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة،